اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك

بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَأَدِّثْ. اللَّهُ أَكْبَرُ. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. الله أكبر. بكبر. الله أكبر. الله أكبر. شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.